هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أفاد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن عدم تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء كلمته حضوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو أمر مخزن باسم الإنسانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، وتطرق فيها إلى

وشركته في اجتماعات الدولة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك. وأشار أردوغان إلى أنه ألقى للمرة 16 كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اليوم الثاني من الاجتماعات التي عقدت هذا العام تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإدارة التحول. هذا وأفاد أردوغان أن الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس للأسف لم يتمكن هذا العام أيضا من مخاطبة الجمعية العامة شخصيا بسبب عدم منحه تأشيرة الدخول. وأكد أنه شارك العالم وصفته المتكونة من 5 نقاط من أجل نظام جديد أكثر عدلا وتمثيلا ويسوده الثقة والازدهار. كما ذكر أنهم أعربوا عن آرائهم بشأن حل الحروب والنزاعات المستمرة في محيط تركيا، لا سيما في ما يتعلق بأمر فلسطين وروسيا وأوكرانيا وإيران. وشدد أردوغان على أن إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة يتصدر جدول أعمالهم مجددا، قائلا: للأسف لم يتمكن رئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة هذا العام شخصيا بسبب قيود التأشيرة، بينما يجد مجرمو الحرب الذي تفوح أنفاسهم برائحة الدماء مكانهم على منصة الأمم المتحدة لينشروا أكاذيبهم. إن غياب السيد عباس يعد وضعا مخزيا للإنسانية، وأود أن أؤكد مجددا أن هذا الظلم يؤلم قلوبنا وضمائرنا. بالطبع في ذلك اليوم لم نتحدث باسم أمتنا فحسب، بل باسم الفلسطينيين المظلومين واللبنانيين الأبرياء أيضا. لن نتراجع عن موقفنا إلى أن يحاسب أولئك الذين ارتكبوا جرائما ضد الإنسانية أمام القانون، وكذلك أولئك الذين سفكوا دماء 74 ألف من إخواننا وأخواتنا في غزة، وأولئك الذين نشروا الرعب في منطقتنا من لبنان إلى سوريا. استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية هاكان فيدان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. ونشر وزير الخارجية فيدان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول اتصالاته الدبلوماسية خلال زيارته لدولة الإمارات. وذكر الوزير فيدان أنه زار الإمارات مباشرة بعد انتهاء فعاليات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان في استقباله في العاصمة أبوظبي. كما ذكر الوزير فيدان أنه عقد اجتماعات مع نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد آل نهيان. وأكد الوزير فيدان أن الزيارة كانت مثمرة للغاية من حيث مناقشة العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة وتقييم التحديات التي تواجه المنطقة، مضيفا: سنواصل بصفتنا تركيا تعزيز التضامن الإقليمي والحفاظ على اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل السلام والازدهار في منطقتنا. صرح وزير الداخلية مصطفى تشيفتي قائلا: في مسيرة بناء تركيا خالية من الإرهاب سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز السلام والوحدة والتضامن في أمتنا بالتنسيق الكامل مع مؤسساتنا. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اجتماع مجلس التنسيق الوطني للتضامن والتكامل،

0: نعلى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اجتماع مجلس التنسيق الوطني للتضامن والتكامل، أكد الوزير تشيفتشي أنهم يبنون تركيا خالية من الإرهاب بإرادة دولة قوية. وأشار مستذكرا انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الوطني للتضامن والتكامل برئاسة نائب الرئيس جيفدت يلماز قائلا: وضعنا اللمسات الأخيرة على مهام ومجالات صلاحيات اللجان الفرعية، وفي إطار مسيرة تركيا بلا إرهاب التي وصفها رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان بأنها مشروع الدولة، سنواصل اتخاذ خطوات لتعزيز السلام والوحدة والتضامن في أمتنا بالتنسيق الكامل مع مؤسساتنا. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن قبول طلب بلادنا في الانضمام بصفة مراقب شريك في مؤتمر الآيبيري الأمريكية الذي يجمع دول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الآيبيرية، وسيوفر هذا الوضع لتركيا الفرصة لتعميق حوارها السياسي مع الدول الأعضاء الاثنين والعشرين في المؤتمر وتطوير التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتنمية. وجاء في البيان الخطي الصادر عن وزارة الخارجية: يسرنا قبول طلب بلادنا للانضمام كمراقب منتسب في مؤتمر آيبيريو أمريكا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الآيبيرية الأمريكية الذي عقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أعلن عن إصابة عدد من الفلسطينيين في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مبنى في قطاع غزة. وفقا لمصادر محلية، نفذت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي ثلاث غارات جوية منفصلة على مبنى يقع في شارع النصر، أحد أكثر شوارع مدينة غزة ازدحاما، ولحقت أضرارا جسيمة بالمبنى جراء الهجوم، وأفيد إصابة عدد من المدنيين دون المزيد من التفاصيل. وفي دير البلح وسط قطاع غزة أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة جراء إطلاق نار إسرائيلي قرب شارع صلاح الدين. وفي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، استشهد 74,022 فلسطينيا وأصيب 175,000 آخرين. اقتحم 1792 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك في ثلاث أيام بما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأن اقتحامات المستوطنين جرت عبر باب المغاربة على فترتين صباحية وبعد الظهر، حيث أدى عدد منهم طقوسا تلمودية وقدموا قرابين نباتية، فيما ارتدى آخرون قمصانا تحمل عبارات تحريضية تطالب بهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم. وشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير تحت حراسة مشددة، حيث أدى طقوسا تلمودية ورقص في باحة الأقصى، بينما شارك وزير الدفاع إسرائيل كاتس في صلوات عند حائط البراق.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: تصاعدت حدة الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية على جبهات تعز ولحج ومضيق باب المندب. ووفقا لمصادر محلية، وقعت اشتباكات اليوم في مديرية الوزية بتعز وجبهة الصبيحة في محافظة لحج وسلسلة جبال كهبوب القريبة من باب المندب. وأفيد بأن قوات الحوثيين أرسلت تعزيزات إلى بعض المناطق، كما ذكرت مصادر عسكرية في تعز بتنفيذ خمس غارات جوية على منطقة شرق المدينة يزعم أنها تابعة للحوثيين، وشملت معسكرا ووحدة هندسية. كما أفادت المصادر ذاتها بإسقاط طائرة مسيرة مسلحة تابعة للحوثيين على جبهة الكتحة. وعلى جبهة كهبوب دمرت قوات العملاق مركبتين تابعتين للحوثيين، كما دمرت شاحنة محملة بذخيرة حوثية على الجبهة نفسها. وفي مديرية الصبيحة بلحج أفادت التقارير بأن قوات الحوثيين شنت هجمات على عدة مواقع، إلا أن القوات الحكومية صدت الهجمات واستمرت الاشتباكات. وفي غضون ذلك، في الوزية غرب تعز قتلت امرأة وأصيب ابنها في هجوم بقذائف الهاون شنه الحوثيون على خيمة تأوي نازحين.

أعلن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التقى أمس بالوسطاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب خبر نشر عبر وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا، فأن عراقشي التقى أمس بشخصيات قطرية تتوسط بين إيران والولايات المتحدة. وفي بيان سابق قال عراقشي أنهم لم يتلقوا بعد ردا من الوسطاء بشأن الشروط التي قدمها للجانب الأمريكي بخصوص فتح مضيق هرمز، وأنهم ينتظرون الرد. هذا ومن المتوقع أن ينقل الوسطاء رد الولايات المتحدة على شروط إيران إلى الوفد الإيراني. نفت إيران صحة التقارير الإعلامية التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول إبداء طهران مرونة أو تقديم تنازلات في ملفها النووي، مؤكدة ثبات موقفها في هذا الشأن. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني لم تكشف عن هويته أن بلاده لن تبدي أي مرونة فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي. وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية التي باتت تواجه مأزقا وخيارات ضيقة في مضيق هرمز تسعى إلى تسليط الضوء على القضايا النووية وصرف أنظار المجتمع الدولي عن التطورات في المنطقة، مشددا على أن الأنباء التي تزعم إظهار إيران مرونة في الملف النووي عارية تماما عن الصحة ولا تمت الحقيقة بصلة. واختتم المسؤول الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن موقف طهران تجاه برنامجها النووي لم يطرا عليه أي تغيير، مشددا على عدم إجراء أي مفاوضات أو محادثات جديدة بهذا الخصوص. هذا وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها عبر الوسطاء القطريين، مؤكدا عدم تقديم أي تنازلات في الملف النووي وأن المحادثات تتركز حصرا على قضية مضيق هرمز. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم تفيد بأنه كان مستعدا لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وقد تناول ترامب هذه المسألة في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي معرض رده على التقرير نشرته منصة إكسيوس الذي ادعى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، قال ترامب بهذا الصدد: هذا غير صحيح، لم أعرض عليهم شيء. كما أفاد ترامب أن التقرير لا أساس له من الصحة، مشددا على ضرورة سحبه فورا. وأفاد تقرير لموقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هويتهم أن ترامب أبدى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن البرنامج النووي الإيراني. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بزيادة عدد القوات المسلحة، موجها برفع عدد الجنود الفاعلين إلى 1,550,000 جندي، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا لتدخل عامها الخامس وتزايد الخسائر لدى الطرفين. وبموجب التعديل الجديد يرتفع إجمالي منتسبي القوات المسلحة الروسية إلى 1,441,630 عنصرا بزيادة قدرها 15,500 جندي في الخدمة الفعالة. تزامن ذلك مع تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زولينسكي، حيث أشار إلى وجود أكثر من 8,000 جندي من كوريا الشمالية داخل الأراضي الروسية، مع التحضير لإرسال 10,000 آخرين تلقوا تدريباتهم للالتحاق بجبهات القتال لا سيما في منطقة كورسك. وتقدر التقارير الإيرانية والكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ أرسلت ما بين 14,000 إلى 15,000 جندي لدعم روسيا منذ عام 2024. قدمت شركة أوبن أي آي الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتذارا رسميا للحكومة الأسترالية إثر تمكن أحد وكلائها الذكيين من اختراق النظام الصحي الحكومي في أستراليا. ونشرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني رسالة اعتذار رسمية تناولت تفاصيل الخرق الأمني المذكور. وأوضحت في بيانها أن أحد نماذجها قام خلال عمليات التدريب والتقييم الداخلي في شهر يونيو حزيران الماضي بالوصول بشكل غير مصرح به إلى الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، مؤكدا: كان ينبغي علينا إدارة رد فعلنا بشكل أفضل، نعتذر وسنعمل بشكل أفضل في المستقبل. ولفت البيان لأن هذه الحادثة تمثل نوعا جديدا من الأحداث السبرانية التي تعكس تهديدا عالميا متصاعدا. مستمعينا الكرام،
استمعتم إلى نشرة الأخبار، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

القلاع والأنفاق تحت الأرض، ظلام دامس وأسوار حجرية تاريخية ترتفع على الجانبين، ووقع أقدام يتردد صداه بين تلك الجدران. تخيلوا أنكم تتقدمون في ممر ضيق على عمق عدة أمتار تحت الأرض. هنا لا يمكنكم رؤية السماء، فكل ما يحيط بكم هو صمت الحجر والتراب، غير أن هذا المكان ليس مجرد كهف عابر، بل هو شاهد مدينة أخرى قائمة تحت قلب المدينة تجابه طغيان الزمن. إذن ما هي أغرب وسيلة للدفاع عن مدينة؟ هل هي تشييد الأسوار العالية أم بناء البوابات الضخمة؟ أم أن تهدم تلك الأسوار بيديك عندما يدق ناقوس الخطر؟ كان هذا بالضبط هو القرار الذي اتخذ في عسقلان عام 1191. أما عكا فنقلت دفاعاتها إلى باطن الأرض حفرا بين الأحجار وفي الأنفاق، وفي غزة لم تكن القوة التي تحفظ للمدينة بقاءها كائنة في أسوارها فحسب، بل في إرثها الأصيل الممتد عبر العصور وما تختزنه من سير العلماء وقوافل التجارة التي جابت طرقاتها. ثلاث مدن تاريخية رسمت معالم القدر في الجغرافيا الفلسطينية، وثلاث قصص صمود مختلفة يجمعها سؤال واحد: ما الذي يحمي المدينة والوطن حقا؟ عكا مدينة ساحلية قديمة تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي حضن خليج طبيعي، وقد كانت على مدى قرون واحدة من أهم المحطات في مسارات التجارة والحركات العسكرية وطرق الحج. وكما تؤكد منظمة اليونسكو، تمتلك عكا إرثا تاريخيا استثنائيا حيا فوق الأرض وتحتها منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا. عقب التحولات الكبرى في العهد المملوكي، دفن جزء كبير من المدينة الصليبية تحت التراب لتبنى فوقها المدينة العثمانية الحالية، واليوم لا تزال تلك الطبقة القائمة تحت الأرض تحتفظ بأزقتها وأحيائها ومبانيها وبنيتها التحتية المعقدة كما كانت، ومن هنا بالذات تبدأ حكاية عكا. حتى وأن أبيدت المدينة فوق الأرض، فأنها تواصل الحياة وتحتفظ بهويتها تحتها. يعد نفق فرسان الهيكل أحد أشهر المعالم في هذه الشبكة تحت الأرض، وتظهر الأبحاث الأثرية أن هذا الممر الحجري الذي يبلغ طوله نحو 350 مترا كان يستخدم كخط سريا يربط الميناء بالمواقع الاستراتيجية، وبينما كانت الحياة تمضي فوق الأرض كانت هناك شرايين خفية في الأعماق تؤمن للمدينة سلامتها وتواصلها. ولم تقتصر قصة الصمود في عكا على العصور الوسطى فحسب، فعندما حاصر نابليون بونابرت المدينة عام 1799، تمكنت قوات الدفاع العثمانية الفلسطينية بقيادة أحمد باشا الجزار من دحر الجيش الفرنسي وإرغامه على التراجع، وحينها أثبتت عكا للعالم مجددا كيف يتحول الحجر إلى مقاومة عابرة للزمن عندما يقترن بالاستراتيجية السديدة. عندما نتجه جنوبا على طول الساحل نجد مدينة عسقلان بانتظارنا. هذه المدينة القديمة والتي لقبت في الأدبيات العربية بعروس الشام لموقعها الاستراتيجي بين مصر وبلاد الشام، اشتهرت بأسوارها التي يصعب اقتحامها، غير أن القصة الأكثر راديكالية لعسقلان في التاريخ كتبت لحظة هدم تلك الأسوار. في عام 1187 استعاد صلاح الدين الأيوبي المدينة من الصليبيين، ولكن مع اندلاع الحملة الصليبية الثالثة بعد سنوات قليلة ظهر احتمال وقوع المدينة في أيدي العدو وتحويلها إلى قاعدة عسكرية قوية. وهناك اتخذ صلاح الدين عام 1191 قرارا استراتيجيا غاية في الصعوبة وأمر بهدم أسوار عسقلان. هدم دفاعات مدينة ما بيديك من أجل حمايتها، قد يبدو الأمر متناقضا صارخا للوهلة الأولى، لكنه كان تحركا محسوبا.

بدقة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، إذ لم يكن الهدف التحصن خلف الأسوار بل حرمان العدو من استغلال تلك القوة ضد الأراضي الفلسطينية مجدداً. وهكذا لم تكن أسوار عسقلان مجرد خط دفاع، بل كانت رمزاً للسيادة والكرامة والهوية على تلك الأرض. وغزة. في غزة تتجاوز القصة مفهوم القلعة بكثير، لأن لفهم غزة لابد من النظر إلى الخريطة وإلى الطرق التي تخترقها. تقع غزة على الطريق الرئيسي بين مصر ودمشق. كانت غزة نقطة عبور للتجار والحجاج والجيوش، لكن الجانب الأقل إدراكاً في تاريخ هذه المدينة هو كونها مركزاً علمياً شامخاً. اليوم وللأسف الشديد يقترن اسم غزة كثيراً بالاحتلال والحروب، غير أن دراسة أكاديمية نشرتها مجلة الجمعية الملكية الآسيوية Journal of the Royal Asiatic Society المرموقة تكشف بالوثائق التاريخية كيف تحولت غزة في العصر المملوكي إلى مركز فكري إقليمي. إن الاستثمارات التي شهدتها غزة بين عامي 1260 و1516 مهدت الطريق لتأسيس مؤسسات تعليمية متينة وبروز بيئة علمية واسعة. خلال العصرين الأيوبي والمملوكي أقام في غزة جمع غفير من المحدثين والعلماء الذين كانوا يتنقلون ما بين مصر وسوريا، حيث ألقوا دروس الحديث وصنفوا المؤلفات. وبذلك لم تكن غزة مجرد محطة للقوافل التجارية، بل كانت مستقرا للفكر والعلم. فعظمة المدن لا تقاس بارتفاع أسوارها فحسب، بل بقيمة من أنجبتهم واستضافتهم من أصحاب الفكر. لقد كشفت لنا عكا عن المقاومة الكامنة في أعماق الأرض، وأبرزت لنا عسقلان العقل الاستراتيجي القادر على التضحية حين يلزم الأمر، بينما أثبتت غزة أن الطرق لا تنقل البشر فحسب، بل تحمل العلم والثقافة أيضا. غير أنه بعد أن تعلم الإنسان قياس الأرض ورفع الأسوار وحفر الأنفاق تحتها، يمم وجهه شطر مكان آخر نحو السماء. أولئك الذين حرسوا القلاع ليلاً لم يكونوا وحدهم في الظلام، فقد كانت النجوم المطلة عليهم تهمس لهم بالاتجاهات والوقت والمسافات. لم يكتفي الإنسان بحماية مدينته، بل تعلم قراءة السماء ليهتدي بها في مساره. ولكن متى وكيف بدأ الإنسان قراءة السماء كأنها خريطة مفتوحة؟ فالحلقة القادمة سننطلق في رحلة ساحرة تمتد من أعماق الأرض إلى آفاق السماء السرمدية. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطى قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى، ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش، متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق روحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو، وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بال عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلم بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجر من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميد، كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ، وبعيدا عن صخب حركة المرور كان يسود جو هادئ في

المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءا وبعيدا عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا: مرحبا بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة، امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي، شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا، التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعاء، كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن الثالث عشر علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر: اظهر كما أنت وكن كما تظهر، هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق. وحسب فلسفة مولانا، فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة. وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات، شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح. هذا وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جنش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله: ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا، لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو والضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة

الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش. كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السما. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية، وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية، وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A من الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن قبول طلب البلاد في الانضمام بصفة مراقب مشارك في مؤتمر الأيبيري الأمريكي الذي يجمع دول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية، وسيوفر هذا الوضع لتركيا فرصة لتعميق حوارها السياسي مع الدول الأعضاء الاثني عشر في المؤتمر وتطوير التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتنمية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بهذا الموضوع: يسرنا قبول طلب بلادنا للانضمام كمراقب منتسب في مؤتمر أيبيريو أمريكا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأيبيرية للانضمام الأمريكية الذي عقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى لجميع العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أفيد بأن الجيش الإسرائيلي المعروف بجرائمه انتهك وقف إطلاق النار 5147 مرة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. وقدم بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيع الاتفاق. وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 5147 انتهاكا لوقف إطلاق النار منذ ذلك التاريخ، أسفر عن استشهاد 1421 فلسطيني. كما أكد البيان أن جميع التدخلات والانتهاكات في جميع مناطق قطاع غزة نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي، وأنه تم اعتقال 198 شخصا خلال هذه الانتهاكات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 إلى 1422 شهيدا، إضافة إلى إصابة 4996 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حول مستجدات الضحايا جراء العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023 أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة ماضية جثمان شهيد واحد و13 جريحا، على الرغم من دخول حيز وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أنه تم انتشال جثامين 834 شهيد من تحت الأنقاض منذ سريان الاتفاق لترتفع الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 74,023 شهيد. دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية وقطع الدعم الموجه لأطراف الصراع، مؤكدا أن ذلك يعد شرطا أساسيا لانتهاء الحرب الأهلية وتحقيق حل عادل يضمن عدم تجدد الاشتباكات في البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير سالم أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك. وأشار سالم إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ما حال دون مشاركته في الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الجمعية العامة. وأشدد وزير الخارجية السوداني على ضرورة نزع سلاح الجماعات والمجموعات المسلحة في البلاد وحصر حيازة السلاح واستخدامه تحت السلطة المباشرة للدولة ومؤسساتها الرسمية. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 مواجهات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن أزمة إنسانية تفاقمت مع نزوح الملايين ومقتل الآلاف من المدنيين وفق تقديرات أممية ودولية. ندد حلف الناتو بتهديدات روسيا باستخدام القوة واستخدامها للخطاب النووي، مؤكدا أن موسكو قدمت وثيقة غير رسمية للحلف وتم الرد عليها بشكل حازم. إذ قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت في بيان صحفي: يمكنني أن أؤكد أن روسيا سلمت وثيقة غير رسمية إلى الناتو وقد أرسلنا ردنا عليها مشددة على أن الناتو دفاعي وأن أنشطته وتدريباته لا تشكل أي خطر على أي منطقة روسية. هذا. وأضافت هارت أنه دينو بشدة تهديد باستخدام القوة بما في ذلك الخطاب غير المسؤول المتعلق بالأسلحة النووية، داعية موسكو إلى إنهاء حربها على أوكرانيا، وواصفة التكتيكات الهجينة التي تلجأ إليها روسيا بأنها دليل عجز، مؤكدة أن ذلك لن يثني الحلف عن مواصلة دعم أوكرانيا، وأن الناتو يمثل الجاهزية والقدرة الكاملة للدفاع على كل شبر من أراضي الحلفاء.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقچي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها عبر الوسطاء القطريين، مؤكدا عدم تقديم أي تنازلات في الملف النووي، وأن المحادثات تتركز حصرا على قضية مضيق هرمز. وفي تصريحات صحفية أدلى بها في نيويورك ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أوضح عرقچي أنه التقى بمسؤولين القطريين لبحث الشروط الإيرانية، مشيرا إلى أن قطر ستنقل هذه الأفكار إلى الإدارة الأمريكية، وتأمل طهران في تلقي الرد قريبا لاتخاذ القرارات المناسبة فور عودته إلى العاصمة. ونفى وزير الخارجية الإيراني التقارير الإعلامية الدولية التي تزعم تقديم طهران تنازلات نووية، مشددا على أن الموقف الإيراني ثابت لن يتغير، ولم تجري أي مفاوضات بهذا الشأن، وأن النقاشات الحالية تقتصر على ملف مضيق هرمز. هذا وأكد عرقچي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستجابة الولايات المتحدة الأمريكية لشروط المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ووصف هذه الشروط بالعارض العادل والمنطقي للوصول إلى حل سلمي إذا كانت واشنطن جادة في تحقيق الهدنة. هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم تفيد بأنه كان مستعدا لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تناول ترامب هذه المسألة في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي معرض رده على تقرير نشرته منصة إكسيوس الإخبارية والذي ادعى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، قال ترامب: هذا غير صحيح، لم أعرض عليهم شيء. كما أفاد ترامب أن التقرير لا أساس له من الصحة، مشددا على ضرورة سحبه فورا. وكان تقرير لموقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن اسمهم أفاد بأن ترامب أبدى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن البرنامج النووي الإيراني. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بخصوص زيادة عدد القوات المسلحة، موجها برفع عدد الجنود الفاعلين إلى 1,550,000 جندي، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا لتدخل عامها الخامس وتزايد الخسائر لدى الطرفين. وبموجب التعديل الجديد يرتفع إجمالي منتسبي القوات المسلحة الروسية إلى 1,441,630 عنصرا، بزيادة قدرها 15,500 جندي في الخدمة الفعالة. قدمت شركة OpenAI الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتذارا رسميا للحكومة الأسترالية إثر تمكن أحد وكلائها الذكيين من اختراق النظام الصحي الحكومي في أستراليا. ونشرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني رسالة اعتذار رسمية تناولت تفاصيل الخرق الأمني المذكور، وأوضحت في بيانها أن أحد نماذجها قام خلال عمليات التدريب والتقييم الداخلي في شهر يونيو حزيران الماضي، قام بالوصول بشكل غير مصرح به إلى الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، مؤكدة بالقول: كان ينبغي علينا إدارة رد فعلنا بشكل أفضل، نعتذر وسنعمل بشكل أفضل في المستقبل. ولفت البيان الانتباه إلى أن هذه الحادثة تمثل نوعا جديدا من الأحداث السبرانية التي تعكس تهديدا عالميا متصاعدا. يذكر أن الوكيل الذكي الذي طورته الشركة الأمريكية واجه حاجزا رقميا على الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، وعلى الرغم من الأوامر الصادرة فقد حاول تجاوز الحاجز الأمني مخترقا بذلك النظام الصحي للدولة. ورغم وقوع هذا الخرق الأمني في شهر يونيو حزيران، إلا أنه لم يكشف للرأي العام إلا الأسبوع الماضي من خلال تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية لفرقة يوكسيك صداقات.

القلاع والأنفاق تحت الأرض، ظلام دامس وأسوار حجرية تاريخية ترتفع على الجانبين، ووقع أقدام يتردد صداه بين تلك الجدران. تخيلوا أنكم تتقدمون في ممر ضيق على عمق عدة أمتار تحت الأرض. هنا لا يمكنكم رؤية السماء، فكل ما يحيط بكم هو صمت الحجر والتراب، غير أن هذا المكان ليس مجرد كهف عابر، بل هو شاهد مدينة أخرى قائمة تحت قلب المدينة تجابه طغيان الزمن. إذن ما هي أغرب وسيلة للدفاع عن مدينة؟ هل هي تشييد الأسوار العالية أم بناء البوابات الضخمة؟ أم أن تهدم تلك الأسوار بيديك عندما يدق ناقوس الخطر؟ كان هذا بالضبط هو القرار الذي اتخذ في عسقلان عام 1191. أما عكا فنقلت دفاعاتها إلى باطن الأرض حفرا بين الأحجار وفي الأنفاق. وفي غزة لم تكن القوة التي تحفظ للمدينة بقاءها كائنة في أسوارها فحسب، بل في إرثها الأصيل الممتد عبر العصور وما تختزنه من سير العلماء وقوافل التجارة التي جابت طرقاتها. ثلاث مدن تاريخية رسمت معالم القدر في الجغرافيا الفلسطينية، وثلاث قصص صمود مختلفة يجمعها سؤال واحد: ما الذي يحمي المدينة والوطن حقا؟ عكا مدينة ساحلية قديمة تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي حضن خليج طبيعي، وقد كانت على مدى قرون واحدة من أهم المحطات في مسارات التجارة والحركات العسكرية وطرق الحج. وكما تؤكد منظمة اليونسكو، تمتلك عكا إرثا تاريخيا استثنائيا حيا فوق الأرض وتحتها منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا. عقب التحولات الكبرى في العهد المملوكي، دفن جزء كبير من المدينة الصليبية تحت التراب لتبنى فوقها المدينة العثمانية الحالية. واليوم لا تزال تلك الطبقة القائمة تحت الأرض تحتفظ بأزقتها وأحيائها ومبانيها وبنيتها التحتية المعقدة كما كانت، ومن هنا بالذات تبدأ حكاية عكا. حتى وأن أبيدت المدينة فوق الأرض، فإنها تواصل الحياة وتحتفظ بهويتها تحتها. يعد نفق فرسان الهيكل أحد أشهر المعالم في هذه الشبكة تحت الأرض، وتظهر الأبحاث الأثرية أن هذا الممر الحجري الذي يبلغ طوله نحو 350 مترا كان يستخدم كخط سريا يربط الميناء بالمواقع الاستراتيجية، وبينما كانت الحياة تمضي فوق الأرض كانت هناك شرايين خفية في الأعماق تؤمن للمدينة سلامتها وتواصلها. ولم تقتصر قصة الصمود في عكا على العصور الوسطى فحسب، فعندما حاصر نابليون بونابرت المدينة عام 1799، تمكنت قوات الدفاع العثمانية الفلسطينية بقيادة أحمد باشا الجزار من دحر الجيش الفرنسي وإرغامه على التراجع. وحينها أثبتت عكا للعالم مجددا كيف يتحول الحجر إلى مقاومة عابرة للزمن عندما يقترن بالاستراتيجية السديدة. عندما نتجه جنوبا على طول الساحل نجد مدينة عسقلان بانتظارنا. هذه المدينة القديمة والتي لقبت في الأدبيات العربية بعروس الشام لموقعها الاستراتيجي بين مصر وبلاد الشام، اشتهرت بأسوارها التي يصعب اقتحامها. غير أن القصة الأكثر راديكالية لعسقلان في التاريخ كتبت لحظة هدم تلك الأسوار. في عام 1187 استعاد صلاح الدين الأيوبي المدينة من الصليبيين، ولكن مع اندلاع الحملة الصليبية الثالثة بعد سنوات قليلة ظهر احتمال وقوع المدينة في أيدي العدو وتحويلها إلى قاعدة عسكرية قوية. وهناك اتخذ صلاح الدين عام 1191 قرارا استراتيجيا غاية في الصعوبة وأمر بهدم أسوار عسقلان. هدم دفاعات مدينة ما بيديك من أجل حمايتها قد يبدو الأمر متناقضا صارخا للوهلة

الأولى، لكنه كان تحركا محسوبا بدقة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، إذ لم يكن الهدف التحصن خلف الأسوار بل حرمان العدو من استغلال تلك القوة ضد الأراضي الفلسطينية مجددا. وهكذا لم تكن أسوار عسقلان مجرد خط دفاع، بل كانت رمزا للسيادة والكرامة والهوية على تلك الأرض. وغزة. في غزة تتجاوز القصة مفهوم القلعة بكثير، لأن لفهم غزة لابد من النظر إلى الخريطة وإلى الطرق التي تخترقها. تقع غزة على الطريق الرئيسي بين مصر ودمشق. كانت غزة نقطة عبور للتجار والحجاج والجيوش، لكن الجانب الأقل إدراكا في تاريخ هذه المدينة هو كونها مركزا علميا شامخا. اليوم وللأسف الشديد يقترن اسم غزة كثيرا بالاحتلال والحروب، غير أن دراسة أكاديمية نشرتها مجلة الجمعية الملكية الآسيوية Journal of the Royal Asiatic Society المرموقة تكشف بالوثائق التاريخية كيف تحولت غزة في العصر المملوكي إلى مركز فكري إقليمي. إن الاستثمارات التي شهدتها غزة بين عامي 1260 و1516 مهدت الطريق لتأسيس مؤسسات تعليمية متينة وبروز بيئة علمية واسعة. خلال العصرين الأيوبي والمملوكي أقام في غزة جمع غفير من المحدثين والعلماء الذين كانوا يتنقلون ما بين مصر وسوريا، حيث ألقوا دروس الحديث وصنفوا المؤلفات. وبذلك لم تكن غزة مجرد محطة للقوافل التجارية، بل كانت مستقرا للفكر والعلم. فعظمة المدن لا تقاس بارتفاع أسوارها فحسب، بل بقيمة من أنجبتهم واستضافتهم من أصحاب الفكر. لقد كشفت لنا عكا عن المقاومة الكامنة في أعماق الأرض، وأبرزت لنا عسقلان العقل الاستراتيجي القادر على التضحية حين يلزم الأمر، بينما أثبتت غزة أن الطرق لا تنقل البشر فحسب، بل تحمل العلم والثقافة أيضا. غير أنه بعد أن تعلم الإنسان قياس الأرض ورفع الأسوار وحفر الأنفاق تحتها، يمم وجهه شطر مكان آخر نحو السماء. أولئك الذين حرسوا القلاع ليلا لم يكونوا وحدهم في الظلام، فقد كانت النجوم المطلة عليهم تهمس لهم بالاتجاهات والوقت والمسافات. لم يكتفي الإنسان بحماية مدينته، بل تعلم قراءة السماء ليهتدي بها في مساره. ولكن متى وكيف بدأ الإنسان قراءة السماء كأنها خريطة مفتوحة؟ في الحلقة القادمة سننطلق في رحلة ساحرة تمتد من أعماق الأرض إلى آفاق السماء السرمدية. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطى قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيران ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق روحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان.

بارد من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا، استقبلنا حشد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت. كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية، وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة، لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب حركة المرور، كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءا وبعيدا عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا: مرحبا بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة، امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي، شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا، التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعاء. كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن 13 علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر: اظهر كما أنت وكن كما تظهر. هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق. وحسب فلسفة مولانا، فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة. وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات، شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح. هذا وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جنش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله: ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا، لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو الضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك،
توجهنا نحو ضريح الشمس.

الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية، وبينما كنا نسير على طول الطريق المضلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية، وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.